نرجع من جديد في بلو نوي على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم الكل تسمعونا في تونس ولا خارج هذا الوطن. صاريتنا ما زالت والموزيكا ما زالت. نحب نسلم على اللي معنا الكل وقيت هذا تحيه خاصه ليهم الكل. سلموا برشا على نسرين اللي تقدم تحيه لامها وتقول لها ربي يخليك اليوم ما يحرمنيش منك. وحشتك برشا امها في الوردانين ربي يفضلها لها زاد وما يحرمهاش منها. سلموا على صدقي اللي يسمع فينا الوقيت هذايا وليد في السويد. تحية ليك يا وليد وتحية للناس اللي يعرفوك كل أصحابك لأحبابك ويرحم عمك. نقوله لك الله يصبرك على فريق أخويا سينو.

بودكاست فاميليال مزيانة برشا تجي من سوار فرفرة من سويسرا تسمع فينا وتتابع فينا تو. تحب تقدم تحية كبيرة لرجلها مهدي عنيبة ولولادها الكل ولمها عربية الشيب وناس منزل بوزلفة الكل. تحية المنزل بوزلفة وتحية الناس الوطن القبلي الكل. تسلم على أخواتها أماني والعربي فرفرة وتحب غنية مرتضى الفتيتي يا بابا هدية لروح ولدها جلال الله يرحمه. نعم وتقول وتوحشتك برشا ربي يرحمك.

مع فت ورده نينو تقول انا نحبك برشا وحشتك برشا اكيد ربي يرحم كل كلهم توفاو وربي يفضل اللي عايشين هذه الجوي بتاعنا في بلونوي هذه الموسيقى الاغنيات اللي تحبوها انتم تلقاوها معنا توت سويت باش نمشيو للجديد في الاغنيات الشرقيه بون شرقيه لكن باش نركز على التونسيه الليله فود فراب سينو التونسيه الليله عنا ناديه خالص تير اللي عشقت اغنيه مزيانه برشا بلا باش نسمعوا نبيها كراولي الايام غتور مزيان وفما عوده حلوه لنبيها لطيفه سلموا لي بكليب جديد مزيانه زاده وباش نسمعوها سينو مريم نور الدين اغنيه عجبتني على الاخر وحلوه على الاخر الاغنيه اللي باش تسمعوها معنا اسمها غالي دايوغ يلا باش نسمعوا توت سويت غالي جديد مريم نور الدين واستنونا بعد في جديد الاغنيه الغربيه ديما في بلونوي

0: نوتي.
1: ما زلنا معكم في سهرية الليلة في بلونوي. السلام عليكم الكل، تحية كبيرة لكم وين ما تسمعونا لقيت هذا سهريتنا. ما زلت نحب نسلم برشا برشا برشا على نورا اللي تسمع فينا في السويد، هي وقتها زادة مورا. نسلم عليهم اللي سهرين معنا لقيت هذا، عاملين جو مع الموسيقى مع الغنيات. سينو جديد في الغنيات الغربية الليلة عن زارا لارسون مع ميليا جيرز جيرز، تيتر مزيان برشا. جيسي جي Throw It Away، قبل فما أنيتا في ديو مع شاكيرا، شوكا شوكا وكريس براون بجديد Falling to Sweet.

I give you my love. I give you my love. And you.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا إلسات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. سجلت مساء اليوم عدة مناطق من معتمدية القصرين الشمالية نزول كميات هامة من الأمطار الغزيرة، ما استوجب تدخلا ميدانيا من مختلف المصالح الجهوية المختصة لضمان سلامة المواطنين والمحافظة على انسيابية حركة المرور والحد من الأضرار المحتملة. وتولى فريق والجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بقصرين تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية بعدد من الطرقات المتضررة، شملت الطريق الوطنية رقم 17 إلى جانب منطقة المنقار بمعتمدية قصرين الشمالية ووسط مدينة القصرين. وتهدف هذه التدخلات إلى متابعة وضعية البنية التحتية للطرقات وتأمين حركة الجولان والتدخل السريع لإزالة العوائق المحتملة الناتجة عن تراكم مياه الأمطار أو انشراف الأتربة، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين. دعت المصالح الجهوية للتجهيز عبر صفحتها كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة أثناء التنقل، خاصة مع تواصل التقلبات الجوية ونزول كميات إضافية من الأمطار، مؤكدة أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتفادي المجازفة في المناطق التي قد تشهد تجمعات مائية أو انخفاضا في مستوى الرؤية. من جهتها شاركت مصالح دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين في عملية التدخل الميداني ضمن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، حيث ساهم أعوان الغابات في متابعة الوضع والتدخل عند الحاجة. وشملت تدخلات فرق الغابات تنفيذ عمليات استجابة سريعة بعدد من المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة، إلى جانب المساهمة في شفط مياه الأمطار التي تسربت إلى بعض المنازل في إطار التنسيق المشترك بين مختلف الهياكل الجهوية للتدخل والنجدة. وطنيا أيضا، قطع اليوم أكثر من 300 مشارك مسلكا فلاحيا مطلا على ضفاف سد سيدي سالم بدستور من ولاية باجة بطول يفوق 4.5 كيلومترات، وفي إطار دورة يوم المشي للجميع الذي نظمه المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل بباجة تحت شعار المشي صحة وترفيه، بالتعاون مع مندوبيتي الشباب والرياضة والصحة بالجهة وعدد من مكونات المجتمع المدني وفضاء خاص وعدد من الهياكل المحلية. أخبارنا العالمية، أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي في مكالمة هاتفية الوضع في الشرق الأوسط وقضايا الشحن وتسوية البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى مرور السفن والشحنات الروسية عبر مضيق هرمز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.johrafm.net. للاستماع إلى جوهر اف ام في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105، على 105. جوهر سبورت. Avec l'équipe sport sur جوهر اف ام.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار إس إم إس. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية ببطولة رابطة المحترفة الثانية، الجولة 25 اليوم تلعبوا مقابلات المجموعة الأولى. أما الحمام سوسة تعادل مع سكاك الحديد الصفاقسي هدفين مقابل هدفين في سيناريو مثير، في سيناريو مجنون. أما الحمام سوسة كان متأخر في نتيجة هدفين مقابل صفر قبل ما يسجل ريان بن عبد الله دقيقة 90+1 هدف تذليل الفريق، ثم محمد أمين تريتر سجل هدف التعادل في 90+7. الرلوي اللي عندها زوز أوراق حمر ومنافس الأمل على الصعود اللي هو نادي حمام لنف كان تعادل مع محيط قرقنة في قرقنة 0-0. بقيت النتائج في المجموعة هذه: اتحاد طاوين فاز على سبورتينغ بنعروس هدف مقابل 0، جمعية مقرين تعادل مع بعث بوحجلة هدف مقابل هدف، منزل بورقيبة ربحت مكرم مهدية هدف مقابل 0، كوكب عقارب فازت على هلال مساكن هدف مقابل 0، وهلال الشابة ربحت اتحاد بوسالم 5 أهداف مقابل هدف. بعد التعادل نتاع حمام سوسه وايضا التعادل نتاع حمام لمف. رسميا الزوز فرق في صداره المجموعه الاولى في انتظار مقابله نتاع الجوله الاخيره. نادي حمام لمف يستقبل امل حمام سوسه مقابله عنوانها الصعود مباشره الى الرابطه الاولى. دونك الفريق اللي يربح يصعد لبطوله الرابطه الاولى. غدوة يتلعبوا مقابلات المجموعة الثانية انطلاقا من الأربعة متاع العشية. جمعية أريانا قاف القفصة مقابلة زفرة خليل الهرمي. النادي القربي النصر الرياضي بجرمة مقابلة زفرة أمير العيادي. جندوب الرياضية سبورتينغ المكنين نزار الرياحي. الاتحاد الرياضي بقصور السيف القلعة الرياضية نبيل الهمادي. سيدي بوزيد أمل بوشمة مقابلة زفرها مالك مشا. الملعب الجبسي تقدم سقيت الدير مقابلة زفرها أمير لوسيف. وهلال الرديف مستقبل الجسرين مقابلة زفرها وائل المصباحي. مقابلة اللي الأنظار الكل بتتجه للماتش بتاع الملعب الجبسي تقدم سقيت الدير اللي نذكر مقابلة عنوانها صدارة المجموعة الثانية. بما أنه سقيت الدير الأول عنده 52 نقطة والملعب الجبسي في المركز الثاني عنده 51 نقطة والمقابلة باش تلعب بحضور 6000 متفرج من جماهير السطيدة. نحكيه على قرارات مكتب الرابطة بعد اجتماع اليوم وعقبة لتوال والسيابي. اختيامالية 7.5 مليون، اختيامالية للنادي الافريقي ب 10 ملايين، اختيامالية للسياسيس ب 5 ملايين. دعوة لمرافق مستقبل المرسى رياض بن مسعود للمثول قدام مكتب الرابطة بخصوص تفوه بكلام بذيء تجاه جمهور لتوال ومحاولة منع لاعبي فريقه من الخضوع لاختبار المنشطات. بالنسبة لقرارات مكتب الرابطة اللي تهم أندية الرابطة الثانية، معاقبة محيط قرقنة 3 ملايين، اختية البوسالم 4.5 ملايين، معاقبة المرافق الإداري لاتحاد بوسالم قيس السكوحي 2 مقابلات واختية ب1.5 مليون، معاقبة مسؤول بعث بوحجلة مجدي البرقاوي 2 مقابلات واختية ب1.5 مليون، معاقبة تقدم سقيت الدير 2.5 ملايين، معاقبة قاف القفصة 500 دينار، معاقبة مستقبل القسرين 3 ملايين. وبخصوص الاعتراض المقدم من قبل جمعية الملعب الجبسي ضد القسرين، تقرر إرجاء البث في الملف بطلب من القسرين للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع. نحكيو على الرابطة الأولى. ما فماش برشا وقت للراحة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. بعد غدوة الأربعاء متاع العشية باش يكون الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 28. القمة في ملعب حمد العقربي بيراتس. النادي الإفريقي الملعب التونسي نفاذ كل التذاكر بالنسبة لجماهير النادي الإفريقي في وقت قياسي تقريبا في ساعتين. ذكر مقابلة باش تلعب بحضور 25,000 متفرج في استاد رادس. سي اس اس تستقبل أولمبي البيجي. مستقبل جابس يلعب ضد الجي اس كا. واتحاد بن قردان يواجه مستقبل سليمان. نهار الاثنين تتلعب الدفعه الثانيه في استاد شلي زويتن شبيبه العمران الترجي. النادي البنزرتي مستقبل المرسى. الاتحاد المونستيري نجم المتلوي. وترجي جريس يلعب ضد النجم الساحلي. الترتيب والتشويق متواصل قبل 3 جولات من نهايه السباق في البطوله. مذكر الافريقي هو الاول عنده 59 نقطه، ترجي الثانيه 57 نقطه، سي اس اس الثالثه 53 نقطه. بينما في اسفل الترتيب نقول اولمبي البيجي مركز 13 عنده 28 نقطه، جي اس كا مركز 14 عنده 24 نقطه، المركز 15 لسليمان ب 21 نقطه، والمركز الاخر لمستقبل جبس ب 18 نقطه. ورسميا يغادر الرابطه الاولى نحو الرابطه الثانيه. في شبيبة القيروان حسب ما صدرنا المدرب البلجيكي لوك إيمال اللي هو رسميا يغادر الفريق. المعوض هو طارق الجرية. التركيبة متاع الإطار الفني بالنسبة للجي اس كا جرية مدرب أول، مع حافظ لهويربي مساعد أول، حاتم العبيدي مساعد ثاني، سفيان الرويسي مدرب حراس، ونادر الترودي محلل أداء فيديو. في الباسكت النادي الافريقي حقق اليوم انتصاره الرابع على التوالي في البال في العاصمه المغربيه للرباط. كان فوز على مكتاون النيجيري وريمونتادا في المقابله بعد ما كان متاخر في النتيجه خاصه في الشوط الاول. انهى المقابله النادي الافريقي بالانتصار 86-77، هذا بعد الفوز في الجوله الاولى على دكار السنغالي 85-79، فوز في الجوله الثانيه على الاهلي المصري 69-68، وفوز في الجوله الثالثه على شباب ابيجان 79-74. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس اللذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لتكم زين الناس الكل في لمن.
3: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور. أفيك ليكيب سبور.

بلاك ستريت نو ديجيدي ونرجع معكم في بلونوي على الدنيا ما فيها جوار اف ام. جاتكم التحيه ساريتنا ما زالت حتى نص الليل وقيت ذا وقيت ليز انترفيو اليوم باش نستقبلوا بحدنا.

0: مستمعي إذاعة جوهرة اف ام، وشكرا على التقديم.
1: يعيشك، يعطيك الصحة. كما قلنا من الموقع الخاص بك انت رانيا همامي بوانت ان، نجم تعملوا عليه طلة ديجا، باش نحكيو على كتاب جديد، اصدار جديد، باش نحكيو زادة على رانيا الهمامي، يعني اللي كما قلت من الاول قصة النجاح، يعني المراحل اللي مرت بها في حياتها، القراية، كيف الولع هذا والهوس والغرام، برشا كلام ينجم يتقال على الكتابة زادة، باش نحكيو على كتابك جديد كما قلنا. ساعة قبل كل شيء باش نبداو، انت باش بديت؟
0: اني بديت بالقراية، كنت قراية برشا، كنت مغرومة ياسر بالمطالعة، وكنت نحب رياضيات، يعني ما كانتش شغف المطالعة، هزتني فقط للأدب، قعدت معناها نتابع في ميوليتي اللي ياسر نحب الحساب، كنت حتى كي هكا نحس روحي متقلقة شوية، نحل الاكزيرسيس نتاع مات، نحس روحي تفرهدت، كنت مغرومة بالرياضيات، كيما زيدا كنت مغرومة برشا بالمطالعة، وخاصة هني نحب نركز على المطالعة في الطفولة، معناها وقت إني عمري صغير برشا، كنت نتالع برشا، وكنت حتى معناها قصة نستعيرها من المكتبة، وكل من نصبرش اني نوصل بها للدار باش نقراها، تلقاني في اثنين ورق فيها باش نوصل نطلعها قبل ما نوصل للدار. غرامي بالمطالعة طفولة، وبطبيعة تواصل معايا حتى كيف وليت في المعهد وكل، ورغم كيف مشيت شعبة رياضيات، كان معناها يعمل ليكيليبر، خاطر احنا الانسان فيه الجانب الإبداعي الأدبي ذيك الروحي، وفيه الذهني الفكري المادي، يعني واحد مع واحد يساوي اثنين، دونك الإنسان فيها هذا مزوز، إني يمكن الانطلاقة كانت إني كان فما إكيليبر بينيتهم منذ الطفولة، ولين كملت الكارير متاعي وقدمت يعني في مشواري الدراسي المهني، بعد جيت الفرصة لنشر ما كنت إني معنيها، خاطر الكتابة ما بديتش معايا طوى، بديت معايا زيدا منذ الطفولة، لكن في الطفولة ما كنتش معني، وحتى كنت معني في مرحلة ما كنتش روحي ننشر، إلى وصلت المرحلة متاع نضج أني ديت وقت أنه نجم نخرج وننشر ما أكتبه.
1: أولى الإصدارات كانت
0: نيهي بداية،
1: هذه
0: نيهي بداية، مش تسألني من عش على العنوين وعلى على الرواية بيدها، رواية هي رواية مسرحية نشرت سنة 2021، وكانت وليدة الوقت ذيك، كنت ياسر ناشطة في المجتمع المدني خاصة، وكنت معنيها وكنت وقتها تكنولوجيا ولاي مزيل، وكنت برشا حاجات هكا تحكي على المستقبل التكنولوجي، وكانت نظرة مستقبلية كيفيش علاقتنا احنا بالتكنولوجيا وقتها نشوفها، كيفيش مجتمعنا وقتها وعلاقاته حتى وقتها بالجمعيات وبالوسائل اللي فيه، دونك هي رواية مسرحية فيها استشراف للمستقبل، فيها ربط مع واقع يحمل لوبيات سياسية، لوبيات مختلفة معنيها حتى على تجارة الأسلحة والمعلومات وهذيك الكل، ربطهم كل في رواية اللي إني ديت هو كينها نظرة للواقع، واليوم مع اللي فيه شيء دوما اللي خرجوا متاع ملفات هاك نشوفوا توا كينها تربط لي ياسر بالرواية هيك، يعني مثلا كيشوفوا ستاين واللي خرج ذيك الكل فيها شوية في نهي بدي، يعني ما كنتش بعيدة ياسر.
1: ومين هذا كل؟
0: من الاستشراف،
1: من الهندسة المدنية،
0: من الهندسة المدنية زيادة، من
1: المواقع والأجواء. 2023 الفضر دي،
0: 2023 الفذرذي، وهي رواية فلسفية رمزية، هي رواية مستقلة بذاتها، لكن زيدا كانت امتداد لرواية نيهي بداية، يعني كي نقراو الفذرذي نلقى روحنا في رواية مستقلة، نجم تقراها فيها معنيها تقراها من الأول للآخر ما تحس بها فيها بحتى نقص، لكن كي تقرأ نيهي بداية تفهم أكثر الرواية من جوانبها الأخرى.
1: جماعة لازم نقراهم الكل. نحكي شوية زيدا على التجارب في كتابة غنيات، يعني عبارة نجم نقول الشعر الغنائي، هو مش شعر غنائي 100%، لكن محاولات متميزة الحقيقة. تونسي ذلوها 2023.

0: من أسطول الصمود 2026 قاعدة بشوية بشوية زادة في هكا في تجارب نوع
1: نوع في التجارب. هو السؤال المطروح علاش اتجهت لها التجربة؟ هو في النهاية فما
0: في روحك ولا سامع
1: اللي باش نجاوب عليه السؤال
0: عدا
1: علاش اللي هو انه فما رسالة فما واقع الساعة نعيش فيه فما واقع يمسني ورى انه فما تحليل وتفكيك الواقع هذا
0: أي.
1: اما بقراءته على الاقل قراءه نقديه بناءه ربما تكون مطابقه للي يقراو فيه الناس الكل وربما تكون قراءه مختلفه وكيف نقراو الواقع كما يلزمنا نجمو نستشرفو الحلول يعني هو هذا اللي نعمل فيه في خلال معناها مشوار الكل يعني مهما كانت كتابة روايات ولا مقالات ولا أغاني ولا اللي هو هو هي إيصال رسالة وهو خلق وعي هو هذا بالضبط هو خلق وعي واللي ريته في مرحلة ما إنه الأغاني الخفيفة كما الراب كانت أغاني تمس الشباب وفما رسائل حبيت نوصلها يعني وريت أنه الراب هو وسيلة من الوسائل الأغاني اللي تنجم توصل لي صوتي ونوصل بها لفئة معينة متاع مستمعين ولا متاع قراء
0: تجارب في الانتاج السمعي البصري هنا نقاوك في إخراج فيلم قصير كورميتراج لوليفيه ساكري اللي هو الزيتون المقدس في 2025 علاش مشيت لها التجربة هذه يعني أنا كنت حب أنت السؤال المطروح
1: علاش مشيت لها التجربة هي تجربة سبقت فما تجربة تاع كتابة سيناريو سبقت الإخراج أي ونرجع لك لهنا اللي رواية نهي بدي هي رواية مسرحية حولتها إلى سيناريو مكتوب وقعدت اللوج طويل وقعدت اللوج في طريقة إخراجه ما لقيتش وما زلت أبحث
0: مثال فينا راني الهمامي نهاية بداية
1: مرحبا أي ومنها مشيت أني نتكون أكثر في أني يعني في بحثي من خلال كتابتي للسيناريو وبحثي على طريقة إخراج سيناريو هذا تغرمت وإلا تعمقت أكثر في الكتابة كتابة السيناريو وفي الإخراج وتوجهت أني نعمل فورماسيون في الإخراج وهني جيت المناسبة أنه فما مهرجان الزيتونة بالقلعة الكبرى اللي صار الخريني واللي في أول مرة في مهرجان الزيتونة العريق تصير الدورة الأولى للفيلم القصير ولهنا لقيني أسئلة القلعة الكبيرة ونقرأ في المرحلة هيك في الإخراج ومغرومة بالكتابة السيناريو ومغرومة بإيصال صوتي خنقول وريت إنه إنه معناها السيناريو اللي خدمته عليه الزيتونة هو يوصل حاجة نعيش فيها إني في تجربتي في الهندسة المدنية لهني علاش خاطر يمس الأرض والزيتون وخاصة التوسع العمراني وهذا يدخل في مجالي إني في الهندسة المدنية
0: ممتاز نمشي نحكيو على الإصدار الجديد أكيد اللي هو تجارب متنوعة على حقيقة معناها حتى في التجارب الإعلامية موجودة سواء في إذاعة المستير معناها تشارك في البرامج الثقافية
1: ونحلل أي عندي أي دخلت فقرة لتحليل الواقع في خارطة وطن في إذاعة المنستير
0: به نحكي شوية على الإصدار الجديد كما قلنا إصدار مقالات بين السطور فكر امرأة entre les lignes la pensée d'une femme أحلي العنوان ساعة قبل كل شيء ما الكلام اللي بين السطور معناها كل فما كلام يتقال مباشرة فما رسائل تتبعث مباشرة فما كلام entre les lignes والفيلم يفهم
1: بالضبط يعطيك صحة يعطيك صحة غازي effectivement بين السطور فكر امرأة هو كتاب يجمع مقالات تم نشر متاحة بشكل متفرق يعني وتنشر في مجلات ورقية في مواقع تونسية وعربية وفي صحف وجرائد وفي كتب وكيف يكونوا مشتين خلينا نقول يوصلوا الفكره اللي يحملها المقال هذيك يعني بصفه منفرده يعني ما فميش خيط يربط بينيتهم. في حين اني وقت اللي كتبت هالمقالات هي في شخصي عندي رؤيه وعندي نظره استشرافيه وعندي فكر معين نوصل فيه يربط ما بين المقالات الكل. بما معني انه في هذه المقالات تظهر محاور متعددة، مثلا نتناول محور المرأة أو نتناول محور الهندسة أو نتناول محور المناخ في وغيره من المحاور. فالظاهر هما فما اختلاف فيهم، لكن بينيتهم فكر، بينيتهم رابط، بينيتهم خاصة رؤية واستراتيجية بناء حنقول. وكيف لميت المقالات هذه في الكتاب، اللي باش يقرأ من الأول للآخر الكتاب ينجم يرى الرؤية هذه معايا ويشوف شوفين إني اللي هي نشوف وشو اللي هي نخمم. ومنهم زيدة مقال طويل خرج في كتاب اسمه غيزون كارتاج وجيت بحديكم وقتها كنا دونك وقدمته، اللي هو فيه استشراف اللي مستقبل تونس وسميته المقال ريكونستركسيون دو لا تونيزي، إعادة أعمار تونس. وفي إعادة أعمار تونس ناولت برشا نقاط اللي راها هي حاجة إصلاحية بين معقفين. من شابة خاطر إني في الأخر خدمت برشا في المجتمع المدني، نتعامل برشا مع مؤسسات معنيها الدولة والمشاريع الكبرى، وعندي تجربة تخليني إني احتكيت برشا مواقع ومواضع تخليني عندي رؤية معينة حاولت نوصلها من خلال هذا المقالات وغيره من المقالات.
0: ممتاز. معناها هذا الكل الكتاب تنجم
1: نوريه تورينا هذي الكتاب واضح نتصور هو فيه مقاليد بين السطور فكر امرأة. هو مقال، هو كتاب يحمل مقاليد باللغة الفرنسية والعربية كيما تنشروا في المواقع. بربي هنيك ممكن نسمي بعض المواقع اللي تنشر فيها. تنشروا مقاليد هذم في مجلة رياليتي الورقية، الناطقة بالفرنسية، رياليتي أونلاين، نداء الوطن الأردني، أنتولوجيا، حصاد الحبر، إضاءات سورية، فينيكس السوري، إذا إت الأخباري اللبناني، ونابليوس، ورأي اليوم العربي لندن، المنار الثقافية الدولية، جريدة الشروق، جريدة الصباح، كما كنت نحكي لكم أوريزون كارتاج.
0: كتابات بين السطور، مقالات بين السطور، تعتبر أنه ينجم يكون الكتاب اللي يدافع على قضايا، ينجم يكون الكتاب اللي يرتب أفكار رانيا، تجارب رانيا الكل، بما أنك أنت في الهندسة المدنية، معناها بعد التجربة هذه الكل على الأقل نلقى كتاب اللي نجم يوثق كتابي، نجم يخلد اللي قدمته زادة بالنسبة للمقالات.
1: الكتاب هو يوثق هذا من تحصيل الحاصل بأنه المقالات تجمعوا، لكن الكتاب يفوت التوثيق على خاطر يقدم قضايا نعيشوا فيها ولا عشتهم إني شخصيا، كما مثلا كيف نتناول المحور متاع الهندسة. إني مهندسة نعيش في البلاد التونسية اللي المهندسين متاعها يهجروا بشكل لافت للنظر، والهجرة هذه ما هيش جاية من فراغ، وفما واقع بالحق معنيها يستحق النظر فيه. وعنا زيدة مؤسسات في الدولة ومنها العمادة، عمادة المهندسين التونسيين، واللي إني جيت من بحذيهم اللي مقدم تحية
0: ليهم زيدة. بالضبط
1: إني ديجا جيت من بحذيهم راه غازي على خاطر عندهم عنا بلوتو المجلس الوطني لعمادة المهندسين، ولا يتعدى لايف حتى على صفحة العمادة بصفة، وإني المقرر متاع المجلس دونك. وتحية ليهم الكل وعلى المجهودات الجبارة اللي اليوم اللي هي تتقام من أجل المهندس التونسي، والحركة الكبيرة اللي يقوم بها اليوم عميد المهندسين. وعنا ورشات عمل زيدة انطلاقا، هو المجلس من اليوم 1 ماي توفى 3 ماي، وعنا غدا ورشات عمل، وتحديدا ورشة عمل يقع فيها تأسيس مكتب المهندسات التونسيات، وهي معناها بيدرة حقيقة نحيي عليها العميد ورئيسة هذه المبادرة. والغاية منها هي التشبيك المهندسات التونسية الفعاليات خارجيا وفي تونس، وخاصة دعمها في مواقع القرار باش تكون المهندسة التونسية معناها واخذة حظها في تونس وخارج تونس، خاصة الملاحظ أنه نسبة المهندسات التونسيات في تونس مقارنة معناها بعدد المهندسين هو عدد مرتفع كي نقارنوه على مستوى عالمي. تحية إلى المهندسين وإلى المهندسة التونسية بهذه المناسبة.
0: وإن شاء الله غدوة يعني باش يكون اليوم النهائي تعطيونا مخرجات
1: إن شاء الله غدوة جلسة العمل لهذا المكتب اللي بعث هذا المكتب إن شاء الله غدوة نقدم لكم المخرجات.
0: نحب نكمل بمنصب كنت توليته خطة رئيس دائرة الهندسة المدنية بالإدارة المركزية للدراسات في الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه السونيت. كان نحكيه شوية على التجربة هذه الزادة.
1: إني دخلت للسونيت سنة 2009 وترأست معناها كيفاش هي الإدارة المركزية للدراسات وفيها هي تقع جميع الدراسات للمياه.
0: نذكروا بالمشاريع الخزانات، محطات معالجة المياه، منشآت الربط، يعني
1: هذو هما وهذو مشاريع فيهم الهندسة المدنية طبعا وفيهم الهندسة المائية. إني اختصاصي هندسة مدنية وكنت مشرفة على الهندسة المدنية في الشمال وتونس الكبرى، يعني 11 ولاية متاع الشمال. وفي العمل متاعي كنت يعني أشرف عليه كما كنا نحكيه على اللي غزي غفوة، خاطر سامحني باش نستعمل كلمات فرنسية معنيها منعشكين خاطر اللي غزي غفوة لستاشيون لانسمان دي زابيل دافر لزيتود لسويفي دونك كانت هي المهم. الحقيقة المهم ما كانتش حاجة سهلة خاطر كما تعرفوا معناها الميدان يعني ميدان مياه ميدان حساس ويستوجب السرعة معناها وال يعني وكأنه الوقت عنا عنده قيمة كبيرة يعني في توزيع المياه. كانت مجهودات جبارة الحقيقة. وفي هذه المناسبة زيدا نحيي جميع الزملاء في الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه ونهني بالربط الجديد اللي نجح مؤخرا في ما يخص ديسلمان تاع سوسة في دي عبد الحميد.
0: وي الحمد لله بيان سور اللي استنيناه برشا ديجا الحمد لله معناها. ايوه
1: ضغط
0: ان شاء الله ربي يوفقك.
1: يعيشك ميرسي شكرا على
0: معاك. ما جوج سؤال في الاخر بيان سور جاي ما خاطر نعرفك ما تركحش ما
1: يزال. جي هو جي وفي راهو عندي رواية ظهرت ظهورها الأول ونشرت لأول مرة في معرض الكتاب هذا في تونس عن دار المسيرة. رواية هي في أحضان رجل يظل وهو دونك يعني هي مولود جديد إن شاء الله.
0: رواية
1: هي في أحضاني رجل يظل ونكتشفوا مع بعضنا إن شاء الله هل هي رواية رومانسية مازلنا نخليها شوية ولا هي شنية بالضبط. لكن هي رواية مختلفة على كل الروايات التي كتبتها والحقيقة خذيت عامين مش نخذ قرار نشرها يعني مش تعرف اللي حاضرة منذ أي حاضرة منذ سنتين عامين خذيتهم مش خذيت القرار يعني مش نحكي على الكتابة يعني هي جاهزة منذ سنتين وإني قعدت وفي الآخر قررت أنها تخرج والحقيقة ترددت خاطر خفت أنه يتربط المحتوى بالشخص الروي معني عنا يعني لازم نفهمه أنه فصل ما بين شخصية الكاتب والكاتب ما عاشوا وما بين الرواية.
0: وشو اللي خليك تحرر؟
1: بصراحة ذكرت نجيب محفوظ كيف نشر حاجات توصل انه تعرض لتهديدات في حياته. قلت يا رانيا معنيها الانسان كي يحب يوصل فكر ولا يحب يوصل رؤية راهو مثال شي يقبل انه يتحط في وضعية انه فيها معنيها خلينا نقول انتقادات.
0: باهي اذا توا فيلم نهى بداية ولا في احضان رجل ظل ولا
1: نهى بداية واللي هي اي هي معني متنجم تكون كين فيلم واللي حتى القراء وحتى النقاد اللي قراوها راوها فيلم قديمهم يتحرك.
0: شاء الله كل التوفيق. بابو رانيا ميرسي بوكو، محلى الجاي الحقيقه.
1: يعيشك يعطيك الصحه،
0: مش اخر مره ان شاء الله تكون معنا في لي رونديفو الجايين بيان سور.
1: يعيشك ميرسي،
0: كل ما يكون فما جديد رانيا الهمامي ان شاء الله ربي يوفقك.
1: يعيشك غادي تري جونتي، يعطيك الصحه ميرسي. عايشكم،
0: يلا نهدي لك رنين حبيب قلبي مزيان الغنيه زاده، وللناس اللي يحبوك الكل، للعائله، الناس اللي شجعتك وامنت بيك، الناس اللي فان بيك اكيد، وان شاء الله ديما نورتنا.
1: يعيشك ميرسي بوكو، يعيشك ميرسي.

0: Salut, bien c'est moi, David Vendetta. J'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement disponible sur le podcast de Jarawa FM. Donc je vous embrasse très très fort.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. في إطار متابعة عمل البلديات بالجهة، انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية سوسة تحت أشراف ولي الجهة سفيان النافوري، شملت الإجراءات القانونية والردعية للتصدي لظاهرة البناء الفوضوي وحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة والتعهد بالمستودعات البلدية والتصرف في المحجوز. الوالي أكد مواصلة العمل لتحسين مؤشرات النظافة والتصدي لكل المظاهر المخلة بالبيئة وردع المخالفين، داعيا كافة المصالح المعنية إلى الالتزام التام بتطبيق القانون للتصدي لظاهرة البناء الفوضوي على المخالفين على حد السواء، ودون سياسة انتقائية والتدخل الحيني والفوري بإزالة الإحداثات وإصدار القرارات اللازمة في الغرض. ولي سوسة ذكر أيضا الكتاب العامين للبلديات بضرورة الالتزام بالتعليمات المستهدة والصادرة منذ شهر نوفمبر من سنة 2024 للتعهد بمستودعات البلدية من حيث التأمين والصيانة والتصرف المحجوز والمعدات التي زال الانتفاع بها وفقا للإجراءات القانونية. نظمت الإدارة والعمل الفلاحة البيولوجية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو ضمن مشروع سويسري زيارة ميدانية ضمت خبراء وباحثين من معهد الزيتونة ومسؤولين وفلاحين من 5 ولايات وهي القيروان والسليانة وسيدي بوزيد والقصرين وزغوان إلى ضيعة بيولوجية في إنتاج الزيتون ومعصرة نموذجية بمعتمدية أبو حجلة للاطلاع على نموذج نجح في تطبيق الحزمة الفنية والوقوف على آليات إنتاج زيت الزيتون البيولوجي بمواصفات عالمية. الوفد والمشاركة اطلع على كيفية إدارة وحدات التحويل لضمان استخراج زيت بكر ممتاز يحافظ على خصائصه الحيوية، وفاد صاحب المعصرة مصطفى المتراوي في هذا الإطار في تصريح لوكالة صفيق الأنباء أن الالتزام بالتوصيات العلمية والفنية هو الضامن الوحيد لجودة الإنتاج والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية التي تفرض معايير صارمة للمنتجات العضوية. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد امرأة وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال جنوبي البلاد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: القصة اللي انت بتحكي على البلوطة. لا لا مش سامعني صوت مروة. قولي كده يا مروة انت فين؟ احكيلي.
1: راكب تاكسي في وسط ناس وشايف منظر من زول.

جوهرة الدنيا والموسيقى.

مزيكا. نرجع من جديد في بلا نوي. السلام عليكم لكل السهرية، ما زالت حتى نص الليل، ما زلنا مع المزيكا. نسلموا على اللي اختاروا الدنيا ما فيها توا، لقيت مع لي غوبخيز، مع الترابيات، مع الغنايات الحلوه برشا اللي تختاروا انتم كل ليله، ولا احنا زاد نختاروا لكم بالغنايه. بالغنايه الليله عنا ادم مع اللي قرا غنايه عليا، نسمعوا شويه اخرى زاد الف ليله وليله. لازم ست حاضره معنا، كوكب الشرق ام كلثوم مع نانسي عجرم، وقبلها من الكل فما مجد الرومي، حفله نمشيو بها للاولمبيا 98 مع الجريده.

هذه روبي اللي بداري كده وصلتنا لل 11:55 دقيقة شوية أخرى نسمعوا يوري مرقدي شفتك على الطريق سينو احنا نكملوا ساريتنا الليلة معكم في بلو نوي غدوة نعود نتلقاو في جورة شو من 6 حتى 8 مع مجموعة من الفنانين التوانسة تحية ليكيب الكل غازي خليل في الاعداد والتقديم سامي تويري في الاخراج شوية أخرى النشرة الرئيسية للأخبار مع أشرف بن عبد السلام وبعدها ليبونتين مع أحمد الحباسي بقيت متابعة طيبة بقيت برامجنا على خير الناس كلها.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين: وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد زيادة في الأجور بنسبة 5% تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية. وإيران أبلغت الوسطاء استعدادها لإجراء محادثات في باكستان بحلول أوائل الأسبوع القادم. في تفاصيل أخبارنا، وخلال حفل تكريم عدد من العاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة العيد العالمي للشغل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بالزيادة في الأجور يعتبر من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة الاجتماعية، وتمتد هذه الزيادة على 3 سنوات بنسق يسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة في تونس، مشددا على أن نسبة 5% في الزيادة في الأجور تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أكد أيضا أن الوزارة تحاول وضع تصور كامل لتأطير العمل غير المنظم واقتصاد المنصات كصانعي المحتوى والبيع عن بعد، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث سيتم قريبا تنظيم ندوة للتباحث حول سبل تنظيم هذه المجالات وإيجاد أطر قانونية. اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن قيمة الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص بعنوان سنوات 2026 و27 و28 الصادرة بالراء الرسمي غير كافية لمجابهة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار. السامي قال في خطاب ألقاه أمس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي بمقر الاتحاد بتونس العاصمة: طبيعي جدا أن الطبقة الشغيلة في حاجة ماسة إلى زيادة بسبب التدهور المفزع للمقدرة الشرائية، ولكن يجب أن نقول بصوت عال إن زيادة في القطاعات الثلاث لا تلبي رغبات وانتظارات الطبقة الشغيلة بالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص. السرمي ندد أيضا بما اعتبره إقصاء للاتحاد من المفاوضات الاجتماعية، رافضا أن تنفرد الحكومة بتحديد الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص، معتبرا أن هذا الملف لا يدخل ضمن صلاحياتها المباشرة، وأنه كان من المفترض أن يدار عبر مفاوضات مباشرة بين الأعراف وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل حسب تعبيره. دعا الأمين العام للكونفدرالية العامة التونسية للشغل محمد علي جيزة إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمجلة الشغل تستجيب لتحولات عالم العمل، وتضع حدا للتشغيل الهش وتحمي الاستقرار المهني وتواكب أشكال العمل الجديدة بما في ذلك العمل عبر المنصات مع مراجعة الاتفاقيات المشتركة بما يضمن حماية فعلية لحقوق الشغالين وصون كرامتهم. واعتبر على هامش لقاء النقابي نظم أمس بمناسبة العيد العالمي للشغل أن أي إصلاح اجتماعي يبقى فاقدا المصداقية ما لم يتم فتح حوار قائم على احترام التعددية النقابية والاعتراف بكل القوى النقابية والاجتماعية بعيدا عن الإقصاء والاحتكار. في أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد امرأة وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية مساء أمس على بلدة عين بعال جنوب لبنان. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي نصر على الحصول عليها، ولن ننسحب أو نغادر مبكرا، وهدفنا إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي. ترامب أكد أن كميات ضخمة من النفط على متن نحو 400 ناقلة محتجزة حاليا في مضيق هرمز، مضيفا أن إطلاق مخزونات النفط المحتجزة في المضيق سيؤدي إلى انخفاض غير مسبوق في أسعار الوقود. ترامب قال أيضا: لا يمكن أن نسمح لما وصفهم بالمجانين بحيازة سلاح نووي، وسنعمل على إنهاء أي سلاح يمكن أن يدمر العالم مثل السلاح النووي. ولو لم نستهدف برنامج إيران النووية لتمكنت من تمزيق إسرائيل وبلدان الشرق الأوسط حسب تعبيره. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إيران أبلغت الوسطاء أنها ستكون مستعدة لإجراء محادثات في باكستان بحلول أوائل الأسبوع القادم إذا كانت واشنطن منفتحة على مقترحها الجديد. ختاما، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي بحث هاتفيا مع نظيريه الروسي والفرنسي المبادرات الدبلوماسية الجارية بهدف إنهاء الحرب في المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

على سلامتكم، مرحبا بكم معنا في موعد جديد من ليبرونتين، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. موعد الليلة وكل اللي نترافقوا فيه من خلال فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع اهداءاتكم اللي توصلنا بالسماس على 85 990. تحياتنا كالعادة لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي اختاروا سهرية ليبرونتين وموجات الجوهرة FM باش ترافقهم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. شكرا على حسن الاستماع والمتابعة. بدايتنا كالعادة تكون بالموسيقى وراجعين.

0: أنتين. رجعنا معكم من جديد في ليبر أنتين، ما زلنا سهرين حتى الماضي ساعتين. في الوقت هذا كالعادة نتعرف على حكاية غنية، والليلة باش نتعرف على قصة غنية كلمات للفنانة ماجدة الرومي. الغنية اللي هي من كلمات نزار قباني، وباش نحكي والليلة تحديدا على حكاية لحن الأغنية، اللحن اللي كان للراحل إحسان المنظر.
1: عبرت فيا عن كل محزون بالمواقف المختلفة بالغنية. 11 دقيقة فيها أربع أغاني. اعترض زوجها لماجدة، وماجدة قالت لي نحن عم نعمل غنية عاطفية، لشو هالحرب فيها؟ فأنعتن بالقوة إنه هيدي ثورة غضب، إنه أنت بسياق الكلام حدا ضحك عليك.
0: وهذه كواليس تلحين الأغنية حسب ما حكيت ماجدة الرومي.
2: أنه اشتغلنا كلمات، اشتغل إحسان كلمات، كنت قاعدة حده، كنا نترك كارول مع بنتي الصغيرة هلا، وأنا إحسان يشتغل وأنا قاعدة. وهيدي كانت تجربة فريدة بحياتي، أنا شوفه لحن عم يولد هيك من بين إيدي، والنط أنا وياها بالمطرح يلي إحسان عم يلحن فيه. نحن عنا ذكريات سوا ما بتنسى، غير عن إنه فنان عظيم، وخالد هو صديق وهو أخ، ونحن عشنا ببيت واحد لوقت طويل بسنة 89 وسنة 90 بقبرص لما أحسان عمل كلمة. الله يرحم تراب.